يقولون تسبيح لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما

أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.

قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور

ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم.

أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو

أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي

يعيشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور

يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على أهدى أمن يمشي سويا على سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اے میرے رب قریب اے میرے رب قریب ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے اللہ بہت گنہگار ہے اے اللہ ہم سیاہ کار گندے ناپاک اے اللہ تیرے فضل و کرم سے معاف فرما دے اے اللہ حجاج کرام نے عرفات میں رو رو کے کیا کیا مانگا ہوگا او بے اللہ دا حجاج کرام what they must have asked for in the plains of عرفات اے اللہ with the barakat of their tears at عرفات او my beloved اللہ forgive each and every one of us یا اللہ forgive us our parents, our wives and children our brothers and sisters our family members and the entire ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh my beloved Allah, forgive our major sins and our minor sins. Forgive the sins that we committed knowingly or unknowingly. Forgive the sins that we committed in the light of day or darkness of nights. Oh my beloved Allah, in these Mubarak days also, we did not restrain ourselves from haram. Ay Allah, nafs and shaitan have overpowered us. Ay Allah, the ummah at large, even in these Mubarak days, oh my beloved Allah, so much of sins are being committed. Mere Allah, how can we expect then the rahmat? But oh my Allah, don't look at our sins. Don't look at the sins of the ummah, oh Allah. Don't look at the sins of the ummah. Oh Allah, look at your shan of rahmat. Look at your shan of being kareem. Oh Allah, look at Rasul Paak Sallallahu Alaihi Wasallam shan of being kareem. Ay Allah, with the barakat of my beloved Nabi alayhi salatu wasalam, tears, oh Allah, forgive each and every one of us. Ay Allah, bless us with the best of dunya and the best of akhirah. Ay Allah, bless us with good health. Oh my beloved Allah, do not test us in this world. Do not test us with poverty. Do not test us with sickness and diseases. Do not test us, O my beloved Allah, as you tested the Anbiya alayhim salatu wasalam, as you tested the Sahaba ikiram, as you tested, O Allah, the Awliya ikiram, O my beloved Allah, we are not deserving, O my beloved Allah, of your rahmat, we know that. But, O my Allah, you love to forgive. Ya Allah, therefore, do not test us, just forgive us. Ya Allah, forgive us. Oh my beloved Allah, bless us with good health.
1: Bless us with spiritual health and physical health. O Allah, bless us with rizq halal. Bless us with barakat in our rizq and sustenance. Ya Allah, bless us with barakat in our lives, barakat in our homes, barakat in our businesses, barakat in our children, barakat in all the ni'mats that you bless us with. O Allah, do not snatch away and seize our ni'mats because of our sins. O my beloved Allah, remove the difficulties, the hardships, the problems that the Ummah is facing. Allah, in Iraq, in Afghanistan, in Kashmir, in Palestine, in Bosnia, Chechnya. Allah, wherever the Ummah is suffering, remove the difficulties. Ya Allah, let the winds of Hidayah blow throughout the continents, especially the continent of Africa. O Allah, give Hidayat. O my beloved Allah, bless the citizens with Iman and Islam. Allah, let the winds of Hidayat blow throughout the continents. Ya Allah, give the rulers Hidayat. O my beloved Allah, give every person that you have created, O my beloved Allah, with Hidayat Tamma Kamila. O my beloved Allah, bless us with your bond. Bless us with your qurb and your ma'rifat. Bless us with yaqeen in you. Bless us with your muhabbat. O my beloved Allah, bless us with the muhabbat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. O my beloved Allah, give the enemies of Islam hidayat. But if hidayat is not in their muqaddar, then O Allah, destroy them like you destroyed the Aad and Samud. Ya Allah, destroy their coalition and their alliances. Ya Allah, create friction and disunity between them. Ay mere pyare Allah, just as you send the Ababil and you destroy the army of Abraha, O my beloved Allah, then destroy the enemy forces as you destroyed them. Ay mere Allah, send the gale force winds against them. Send your rains against them. Shake the ground beneath their feet. Cause the planes to crash. Cause the ships to sink. Create division and disunity in the ranks. Ey mere pyare Allah, bless us with the best of dunya and the best of akhirat. Do not deprive us of the ni'mats of this world and the ni'mats of akhirat. Ey Allah, do not deprive us of the ni'mats of this world and the ni'mats of akhirat. Ya Allah, do not become displeased with us because of our sins. Ey Allah, your displeasure is worse than the fire of Jahannam. Ey Allah, we know that our actions are not pleasing to you, O my Allah. But O Allah, with your shan of Karibi, accept us.
2: Amen.
1: All the works of deen which are taking place, accept them. Ya Allah, give the entire ummah of Rasul-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam all the good things and all the blessed that Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam asked for them. And Ya Allah, protect the entire ummah of Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam from all the fitnas and mischief and corruption that Rasul-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam asked for protection from. Allah, with your power of just draw each and every one of us towards you. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Oh my beloved Allah, we have to leave this world one day and come to you. Don't let the angel of death find us in any haram action or deed. Oh Allah, when the time of our death comes, take us to Madina Tayyibah. Bless us, O Allah, with shahadat in Madina Tayyibah. Bless us with burial in Jannatul Baqi. But if it is not muqaddar there, then wherever it may be, let it be a death of barakat. Let it be a death on iman. Let it be a death in a condition that you are pleased with us. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام
3: عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

شد. سلام علیکم. سلام خیریت ماشاءالله. تسنیم has given a consent. اس نے اجازت دی کہ اس کا نکاح رضوان حفیظ جی کے ساتھ 5000 رین کیش مہر میں پڑھا دیا جائے. شیشی given the consent. الحمدللہ. عبدالستار ملا and غلام محمد امیر کالو یلا witnesses to this consent. یلا witnesses to the consent. الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا

0: وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. May Ridwan, in the presence of all those who are present here as witnesses, in particular Abdul Sattar Mullah and Ghulam Muhammad Amir Kalu, I declare Tasneem Haq married to you for a mehr of 5,000 cash. Do you accept Tasneem in your marriage as your wife? Say, I've accepted Tasneem as my wife. Barakallahu lakuma, baraka alaykuma, wa jama'a bainakuma. Please lower that volume.
1: Yeah.
0: Attend. Kalu Sabah.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وهاجر وسارة عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله تعالى عنهما وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الہ العالم اس نکاح کو قبول فرما، میاں بیوی کے دلوں کو الفت اور محبت سے جوڑ دے، خاندانوں کے آپس میں بھی محبت نصیب فرما، نیک اور صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، اللهم اجعل مبارك فيه. ما شاء الله.

غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه. فلما كلم لدينا حكيم عليم.

شر ما خلق ومن شر غافق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.